سغمر سغمر نن وريت قل الغيب يا رب أنان كتيرا وتفي القيفة ورهم قلا أنان كتيرا ودغ ديزير تتاكسو فرانس تقرغين أنانك ما كدوزك تين السغمر أنانك كتيرا وتفي القيفة ورهم قلا تقرغين أنانك ما كدوزك تين السغمر.